اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على منجبري رسكلاك حساب قائم وادوه على أشاي ألوغي مين بفين نشاي مؤمن تكن نفاف فص.

0: دي بهو جريتي كما جامكا دي بهي بهو جي آر كادة تكا مسلي ساقافي
1: كاكتا داناي كولا واجلا رنجا دموغو راكا شنجا دموغو
0: دي بهي بهو جي إكولا بجيبا ماتي ويري أسهولتا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: muslimun kamga vi namaye hita ekama gina ginen edete
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
0: ايورن كابي دنياك وغتي افالب غت مشاي دوغ اميد تن ايورن مشغول كروما كاليغ فان ايورن دو كل واشي فاه اكن توغ نتيجا ايورن فهم انجي هتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.